Akbar. سمي الله لمن حمد ربنا لك الحمد والشكر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي